الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين غرق ونعنك نكو إهدنا الصراط المستقيم ملاك يهدون لن جفنكو في ربنا وسعت كل شيء رحمة لغنك وعلم أقام خم فاغفر يلن نجيقل للذين تابوا مولم نيغا خامني توب نانيو يالا نيغا لا نيان كيب كو توب نغا جيغل كو نانغول كو توبو واو المسيئين المذنبين التائبين عن الشرك والمعاصي نيب نيغا لا نيان يالا نغا جيغل لين تي نيانو ملائكه موم كو ني خامني تبارك الله يينن ملائكه دي واخ امين لو بار ياكار لا تبارك الله فغفر للذين تابوا يالا نجي دوغ واتبعوا تنتقو سبيلك سيون وي مولم ني توك تتقو سيون وي يال نغا لين جيغال نيانغي دي دنگ نيوميت دانيو ييو ناخ امنا ني بولين دي نيانال يالا جيبيلا امنا ني بولين دي نيانال يالا جيبيلا لولو گيس نين كو سي سنة يونتي بي علي صلي الله عليه وسلم دانا تيم نيو مو ييغ ني امناي بار مو ييغ ني كي كو سي بڬ دوغير يالا جيبيلا مو ني جولي لين سينوم نيو julé len senum new sallu ala mawtakum julé len wala ala akhikum julé len senum new lutax ndax dafa am ñooñ ku len di jéggulul sa borom jéppila waaw am nañ ku len di jéggulul sa borom jéppila ñom nak lañu jégg ñan lañu jéggulul lillazina tabu wattabu sabilak ñi nga xamne toob nañ bayyi lu jubadi bayyi yiñ dégg ñu lay ñuy téralal wattabu sabilaka top nak say yoon yi nga xamne mom la yoonte bi jangale mudi as-sirat al-mustaqim bi ñaan gu deg becc yalla waqihim yalna nga len fegal azab al-jahim mbugulum sawaraw jahim loolu malaka ñaan yalna nga len jegal waqihim azab al-jahim te nga fegal len mbugulum jahim mbugulum jahim suratu ghafiri aya juroom ñaar ربنا يا سني برام وادخلهم نين لا نيان نغا يال نغا لين دوغال جنات عدن الجنه عدن الجنه عدن الجنه التي جو خامني وعدتهم ديغ لين كو نيوم نيلغم وعدتهم ديغ لين كو كيب ديغ كو كيب كولغم ديغ كو كيب كوي توب ديغ كو كيب كوي توب سا يون وعدتهم dig nga len ko ñom ñi tup ak ñom ñi tap sa yoon ñom ñep nga xamne dig nga len ko ñoo nga lay ñaan wa adkhilhum nga duggal len ci wa man salaha nga duggalale ci it kep ko bax min abaihim ci seeni baay ak seeni mam wa wa man salaha min abaihim de nga malaaka yi waxu ñu ne wa abaahum dedet ku bax wa man salaha min abaihim ndax mam ya baxut ak baye ya baxut yalla day wone ne bo len ñaanale fi man na ñaka nangu lam waxon yoonte bi alayhi salatu wasalam so mu jeglu won jurum ñaar fukki jinni yoon na jurum ñaar fukki yoon ak nangamit ñi ngay jeglu duma len jeglu ndax nangam ak nangam motax waman salaha min abaihim kep ku bax ca seeni baye ak seeni mam ndax al abu day tecci baye di tecci mam ndax ba demé ci mirage lola tax nu lañ ko bolé wa azwajihim nena ak seeni soxna manam kep ko bax ci seeni soxna wa man salaha min azwajihim mon ji day dugg fofu ci waw gi waw atfu la dafa atfu man ak salaha wa azwajihim kep ko bax ci seeni soxna kokoy deng ko malaaki biñu ñaanal ñaanal luñ soxna yi rek dañ lay ko bax ci soxna ñu ne waw yalla legi soxna su bax moy kan mu ni waxon na len ko ci suratu al-baqara bu fekke ñi top tafsir yi fatte wuñ ko waxon na len ko moy fas-salihatu qanitatun hafizatun lil-ghayb wa bo ma gel laaj soxna yu bax mu ni fas-salihatu soxna yu bax yi qanitatun dañuy nango top yalla ak seen jëkkeer dañuy nango top yalla nam waré ak nango top seen jëkkeer soxna suñu top jëkkeeram baxul soxna suñu top yalla baxut ñaar yépp day am fas-salihatu khanitatun hafizatun lil-ghayb day top yalla top jëkërëm waye hafizatun lil-ghayb waddu bu deugër nak waddu bu deugër hafizatun lil-ghayb

waye bu yalla waxe lolit dalay bayilo xel ci benn wall bi moy war nga ñu tukki ba gis ña daan jaar sama daan jaar lu tudd ñaar ñoo tudd fi nek amna ku doon togn yalla ba tay ma nga tudd amna ku doon nangul yalla tay ma nga tudd yalla mu ñu tukki leen ngeen xéeti leen ñom ñaar ñaar ñama doon togn ak ñaar ñama nangulon kenn ku ne fam tudd dem leen ngeen xéeti leen ñama leen gëna yebal nak moy ñama doon togn fuñu tudd tay kanu aksar minhum ñoo ëppoon yi may togn tay ñama togn ma teural leen bu ñëkk ñoo ëpp ñi may togn tay ñoo leen gëna bari wa ashadd quwwa ñoo leen ëpp kattan ñama doon togn dem ñoo ëpp kattan ñi may togn tay wa mu ne yëneenti kanu aksar adadan min ahli makkah wa aqwa minhum quwwa wa atharuhum لا تزال باخية بعدهم من الأبنية والقصور والمباني الضخمة. نماي توني نما دان توني منكو نيو اوب ني نيك مكة تاي تي ياو. اوب لين دولي اوب لين لوني ديف سي كاو سوف گن لين كوي تباخ. تي لو تباخ كوي نيت دك تي يالا دا نكو جيلي من القصر الى القبر. واو بن بيس دا نجوت نيسان ñoo ci la wallahi da di yobbu ci jakka ja suñu seyere de lo ci kër gi tabarakallah dugal ci morgo ba tal kilima seur ba te do ci yek dara wala bok lu bari tabarakallah nu ay am doole yalla neena duma na ko lepp doole kon lu ay am doole mu ne saxal war na nek ci lenen lu dul togn ma ndax كانوا أكثر منهم وأشد قوة وأثارا في الأرض يولن أبت من دفتك وصوف لول منس نجاتك سبدني لي نيوكو دف كن يتن بيرنغو يولن أبون دولة جنون لين باري أبون لين من دفتك وصوف بان من جاتك سبدني لي كايكو دف بدأ يوتي فما أخنا عنهم ما كانوا يكسبون ما أغنى عنهم من لين فجل ليه ما كانوا يكسبون لنجن فقليب لو على البري بري بري بري بري بفاتي جوتي رك تبارك الله لنجا باي فليب تاغو سي بوكو دم لو على البري بري فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون لو نيت تارو بفاتي نيو رك جيلكو تبارك الله لو اي رفت من فاتي نيو نغا دم looy am xam looy barale lo faggu lu meuna don fama aghna anhum ma kanu yaksubun ene faggu tabarakallah jang ngeen ko ca suratul lahab ma aghna anhum maluhu wa ma kasab sayasla naran dadla yam jal musal suratul khafiri aya fan juroom ñett fuk ak ñaar falamma ja'atkum bamu len dikale rusuluhum sen yonentiya yalla yoni len ci ñoom ñu war leena jangal xamal len li yalla lay bañ xamal len li yalla lay bëgg bil bayyinati te tek ko ci fu leer farihu nek ba dañu kontan bima indahum min al ilmi cal ñor ci xam xam aduna daat ne soxlo wuñ xam xam bu yonent ñom dal farihal kufaru bima hum alayhi min al-ilm ad-dunyawi alqali an nuri hidayati wal wahy manam bi yalla yunni yunti alayhi as-salatu was-salam ñu andilu leer andil ko ñu ko andil ñom dañu ne liñ am ci xam xam mu upp li yalla jox yoonte ci xam xam te liñ am ci xam xam ñom ci walu aduna ci walu politique walu kom kom walu yu dem ni ki yoy lan ca yor doy mu sekk soxlu wuñu xam xam ni ndonga dara farihu bima indakum min al-ilm tabarakal nax bi nga jappé ne ki xam xam bi mu yor mom xam xam ndonga dara la ci mom lay